أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكاتي سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني نداو دلوسينا سي كاتونو يالا اك مباخام سي سن ايميسيون كلمة الحق عندك سن بوك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي جناو بنيو سنتي يالي جلدي يننتبه صلى الله عليه وسلم delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci an nawafil 'inda al asbab al 'arida manam nafila yo xamanteni la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafila yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istisqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay alwudu ak salat ad-dukhul al-manzil wa khurujihi wa salat al-istikhara wa salat al-hajja wa salat an-nuzul al-faqa wa salat birr al-walidain wa salat at-tawwabin wa salat sakarat al-maut وصلاة كفارة البول وصلاة وجع الأضراس وصلاة نزول المطر وصلاة مريد السفر وصلاة التسبيح وصلاة لقضاء الفوائد وصلاة لقضاء الدين مني أي لمنا في لاغني يخمنتني دانك أمل وقت نخ bula garse rek man nga ko julli pour yewenal ben mbir. Ñu ne nafila yoyu nak bari nañu, war nañu tollu ci ñaar fukki nafila yo xamanteni nit ki war nako mën def. Ñu ne ba ci jitu modi julle janaza, modi julle neew ak buñu jappé jant bi julli gogu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلتي بوكي دبلوكتي سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سنة كتن يالا أكم باخم سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب

وثلثه وطائفة من الذين معك لولو يسننو يالتي وخ يننتي بنكو سبرام خمناني يانجي جوك دي نافذة دوديكي ياك مبولومي عندك يوتي مودي صحابي لولو دايواني باتايركني

0: منهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ok julidi ok deglu kat yi gannaaw ba ñu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam julli seen ci katunu yalla ak ñu la xam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppi cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit valérie mbokki julit yi tey dañu bëgg a waxtaane xikma bi yàlla def ci limu sant pour ñu def ko lu ci demee ni arkanul islam al xams lu tax yàlla wax ñu pour ñuy julit lu tax yàlla wax ñu pour ñuy woor lu tax yàlla wax ñu pour ñuy joxe adak lu tax itam yàlla wax ñu pour ñuy aji mag kon falsafa bi lanu soxla pour waxtaane ko mu di xikma bi tax yàlla digle yooyu شرعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سين خريش احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميشن كلمه الحق اك سين مبوك عبد الله جوب

aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galaj mu melni bo gisé olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunalumako dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla du ko dello mukk motax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nangul so bege contant boko ñaanale yalla nangul so ko mere ñaanal ko safan yalla nangul kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg aw ndax du bëgg doom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tane ndax buñu ñaané rek yalla nangu ko ñaanu wayjur ci doom yalla daf koy nangu niki nonu itam doom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nangu ko motax mak ñi daan ñaan yalla may leen doom yu bax ndax buñu génné aduna seen doom yoyu di leen ñaanal ndax luñu leen ñaanal yalla nangu ko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu ko niki non itam ñaanu aji ku wor bu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid 'inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mo wax ci al-qur'an ne wa idha sa'alaka 'ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يونتبي لا يالا واخنيكو سجامي بو نما لاجي سوري ومالين مو ملني يونتبي صلى الله عليه وسلم جوخينا اي نيان ييغا خامني نيت كي بو نكو جيباري صاح بو نكو جيباري صاح سو نياني نيان يوي من نجا ويري waaw wax nañ ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لآية الكرسي سنبقى تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

0: dunya
1: yalla lañu yakkar
0: dunya
1: yalla kenn la
0: dunya
1: alhamdulillah
2: allahu akbar allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكي جولدي مكي دغلو كادي سين خريط شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتنو يالا اك مباخم تي سين إيميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دبلو كدي سين خريط الشيخ أحمد تجاني لو دلو سينة تكتنو يالا أكمباخم أنك سين خريط عبد الله جوب تسين إميسيو كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي جولجي موكي دولوكادي سن خريط سن صبي شا أحمد التجاني لو دلو سنة كاتوني يلا أكم باخم سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي جنه بن يسنت يالا جلت ينتبي صلى الله عليه وسلم جلت أي نيوم أكي صحابم dellu ci nante katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen comme nañu ko daan defé ci aljuma yi wessu wante mbokki gis na né aljuma bi wessu genn nañu ci histoire yonent bu mag de yonent yalla daoud alayhi salam ak jagle yi yalla defon ci mom. ñu waxon len ne len fasiyene nañu dugg ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam, waye dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu l'istikhara ak ngeenelu ñaan ak li ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mudi ay laye bir

ويجي في ملاك يردن وخف يلا نكو أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء نخبن الدفتي تكون صوف كل فووتك وخمني يقصف رك لبينك أكدت وبرت يقناني وخو ملاك يبليجي باي ونيو برم ألل يعني يق سين ألل جامو يقلال لو يعني يق سينك لو جامو يقلال نعم كتن يعني يق سيني كتن تجامو يقلال ليلة يلا خيول جاي بس مدي أي وقت نخدن دبي أي وقت رك لن في أن waxtu yoyu bis bu ne mu wagneeku am na ñoo xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ko jox grand place li ñu jox ko football li ñu jox ko carte li ñu jox ko doxi chaan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf dafa nara dello ko xamne dafay tur dërat ki buñu xolé dañu gis ni bis bu ne ko cette année télévision bi da nga gis dekk bu xex am féré ay nit fa tour ay dret kan la malaka yi waxon ba légui mo fi nek dumeni borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit ki mu jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf danaa ko teg ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne danaa ko ko yónne ak ay ndaw yu éloquent ci wax yoo xam ne danañu leen teg ci siratul mustaqim te itam ñu jub lañuy nekk tey juble mu ne benn nag nit ki tann yoonu jub mu jaar ca wala mu tann yoonu jubati jaar ca man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi man wante dama koy jéem man yàlla su ma soogoon ñépp baax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax kuma fa fekk si ma jàppale la yoonu mon nag nekkuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu boppam la woo xam ne cheytaane fa nekk ku fa fekk cheytaane nag cheytaane jàppale la ci ku bon moo tax duma dimbali ku bon ki baax itam duma ko jëli mamay fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónne loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار أما نيني تدي علماء الكلام دنيي وخني نيني الإنسان مخير نيني الإنسان غير مخير معنى نيت كي لي موي ديف تي لو باخ اك لي موي ديف تي لو بون امو تي بن ريسبونسابيلتي باسكو يالا كو كونديسيوني moom deful yàlla def bu defee lu bon yàlla bu defee lu baax yàlla am na ñoo xam ne loolu lañu wax waaye wax boobu dafa jàdd yoon wax boobu bàyyi ma yee ko moom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سين خريط سين صبي شا أحمد التجاني النو دلو سينة كاتنو يالا أكمباخم تسين إميسيون كلمة الحق عندك سين خريط عبد الله تشوبو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوك جولتي بوك دملوكدي
1: سان خريف سان سطي
0: شيخ أحمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين إيميسيون كلمة الحق عندك سان خريف عبد الله جوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبوكي جوليتي مبوكي دغلو كادي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تيجاني ناو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم كي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت عبد الله تشوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بك جلدي جنوب نسانتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontine ak yeen histoire sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan yi doxone digeunte iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna mucc ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax Inde wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi cha iraq waye gis ne ni waxtan wawu daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla ne ko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعث في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المذمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء ني ابليس لعنه الله عليه mungi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khasma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bind nga adama ci melokan wu rafet ba pare itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy war nit ñi di len tek ci njub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawret wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mak te upp téré yoy yépp lepp dajé ci bir mudi alquran nga jox ko sa yonent bobu ñuy wax muhammad

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. ki julli ji mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit ahmed sam habib.